0: سهل لا كورة
1: دكتور تغني ضرب
2: أيوة خلاص
3: خلاص خلاص كانتي com a Morcegão FM.